أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين الرابع من مايو أيار عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة، تاكايتشي تجري محادثات مع نظيرها الأسترالي. إيران تقول إن الولايات المتحدة ردت على اقتراحها الجديد. 7 أعضاء في منظمة أوبيك بلس يعتزمون زيادة الإنتاج بعد انسحاب الإمارات. تفاصيل الأنباء من طوكيو. أجرت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي محادثات مع نظيرها الأسترالي أنتوني ألبانيزي يوم الاثنين، وعقدت القمة في العاصمة الأسترالية كامبرا عقب مراسم أقيمت في البرلمان الأسترالي للترحيب بالزعيمة اليابانية. وقالت تاكايتشي في بداية المحادثات إن الوضع الدولي أصبح أكثر تعقيدا وخطورة، وأضافت أنها لهذا السبب لطالما شددت على أهمية التعاون بين الدول ذات التوجهات المشابهة، ووصفت أستراليا بأنها في طليعة هذا التعاون. وأضافت تاكايتشي أنها تأمل أن تلعب اليابان وأستراليا دورا رائدا في تحقيق الاستقرار الإقليمي في ظل الرؤية المحدثة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة. أعلنت إيران أن الولايات المتحدة ردت على أحدث مقترحاتها لإنهاء النزاع الدائر. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أجرى أو قد أبدى موقفا سلبيا تجاه هذا المقترح في وقت سابق. ونقل الإعلام الإيراني الرسمي يوم الأحد عن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي قوله إن الولايات المتحدة قدمت الرد عبر باكستان التي تلعب دور الوسيط، ويجري حاليا مراجعة الرد. وذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية المرتبطة بالحرس الثوري في وقت سابق أن إيران قدمت اقتراحا من 14 نقطة، وورد أن المقترح يشمل ضمانات بعدم الاعتداء ورفع الحصار البحري وإنشاء آلية جديدة لمضيق هرمز. وكتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت أنه سيراجع الاقتراح قريبا، لكنه لا يتصور أنه سيكون مقبولا. وكان ترامب أشار في وقت سابق إلى أن الخيار العسكري لن يستبعد. وردا على سؤال حول إمكانية استئناف الولايات المتحدة ضرباتها العسكرية، قال ترامب إنه لا يريد التعليق، وأضاف إذا أساءوا التصرف، إذا ارتكبوا خطأ ما، لكن في الوقت الراهن سنرى، لكن هذا احتمال وارد. أعلنت 7 دول أعضاء في مجموعة أوبيك بلس المنتجة للنفط أنها ستزيد حصتها الإنتاجية اليومية بأكثر من 180 ألف برميل في يونيو حزيران. ويأتي هذا القرار عقب انسحاب الإمارات العربية المتحدة من المجموعة. وأصدرت الدول بما فيها السعودية وروسيا بيانا يوم الأحد عقب اجتماع عبر الإنترنت أعلنت فيه عزمها رفع حصة الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يوميا. وكانت الإمارات العربية المتحدة أعلنت أنها ستنسحب يوم الجمعة من منظمة الدول المصدرة للنفط أوبيك وكذلك أوبيك بلس، ولم تشارك في اجتماع يوم الأحد. وحددت المجموعة زيادة قدرها 206 ألاف برميل يوميا لشهر مايو أيار. وأكدت الدول 7 أنها ستواصل مراقبة وتقييم أوضاع السوق عن كثب. ولا تزال شحنات النفط عبر مضيق هرمز مقيدة، ويعتقد أن زيادة الإنتاج تأتي استجابة لاحتمالية فتح المضيق.

أكد وزراء المالية ومحافظ البنوك المركزية في اليابان والصين وكوريا الجنوبية وأعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا أهمية الوحدة والتعاون الإقليميين في خضم الصراع الإيراني. وأصدر المسؤولون بيانا مشتركا بهذا الشأن في اجتماع عقد في سمرقند بأوزبكستان يوم الأحد. وترأست وزيرة المالية اليابانية كاتاياما ساتسوكي الاجتماع بالاشتراك مع ممثل أو ممثل الفلبين، وأكدت في بداية الاجتماع على أن التنسيق الإقليمي بات أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط بالنزاع في الشرق الأوسط. وأفاد المشاركون بأنهم أعربوا عن قلقهم إزاء تسارع التضخم بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام واستمرار الصراع ومخاطر التباطؤ الاقتصادي. وشرح ممثل اليابان إطار الدعم المالي الجديد الذي أعلنته اليابان في أبريل نيسان للدول الآسيوية لمساعدتها في شراء النفط الخام والمنتجات البترولية. وأكد المشاركون في البيان المشترك على أهمية الحفاظ على التعددية وتعزيز الوحدة والتعاون الإقليميين. وأكدت وزيرة المالية اليابانية كاتاياما ساتسوكي في مؤتمر صحفي على الأهمية البالغة للتعاون الإقليمي، وأضافت أن الدول بحاجة أيضا إلى تعديل هياكلها من خلال تنويع سلاسل التوريد والتحول في قطاع الطاقة، وأعربت عن اعتقادها بأن المشاركين تمكنوا من التوصل إلى فهم مشترك بينهم كدول آسيوية. قال وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو إن طوكيو تسعى إلى تحقيق السلام وتفعيل دورة نمو حميدة في القارة الأفريقية في إطار سياسة محدثة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة التي دعت إليها رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي. وألقى موتيجي خطابا حول سياسة اليابان تجاه أفريقيا في ندوة عقدت في العاصمة الكينية نيروبي يوم الأحد. وأشار الوزير إلى النسخة المحدثة من سياسة منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة التي أعلنتها تاكايتشي يوم السبت، وتحدث عن ضرورة تعزيز استقلالية الدول وقدرتها على الصمود للحفاظ على النظام الدولي وتعزيزه، وقال إن اليابان ستقدم الدعم والتعاون اللازمين في جميع المجالات. وقال موتيجي إن طوكيو تركز على الجهود المبذولة لتعزيز الأساس الاقتصادي الجديد لعصر الذكاء الاصطناعي والبيانات بما يتماشى مع تغيرات العصر. هذا وجدد وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو دعوته لنظيره الإيراني لتمكين السفن المتبقية في الخليج العربي من المرور بأمان عبر مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن. وأثناء زيارته لكينيا الواقعة في شرق أفريقيا، أجرى موتيجي اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في وقت مبكر من صباح الأحد بتوقيت اليابان. وجاءت هذه المحادثات بناء على طلب إيران واستمرت نحو 20 دقيقة. وتعد هذه خامس محادثة هاتفية بين الوزيرين منذ شهر مارس آذار. مستمعينا، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس العاشر
0: ونتعلم كيفية السؤال عن الأسعار.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي الآن في محل لبيع الأدوات المنزلية الكهربائية مع صديقتها أياكا بغرض شراء جهاز لتجفيف الشعر.
0: تعالوا نستمع إلى حوار الدرس العاشر.
2: たくさんありますね。すごいでしょ。これはサラサラヘア。<音楽> これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
3: 9900円 です。
2: 高すぎます。
0: إليكم المعاني.
1: تندهش تام من كثرة وتنوع مجففات الشعر المباعة في المحل.
0: يوجد الكثير، أي الكثير من مجففات الشعر.
1: وتقول أياكا
0: مدهش، أليس كذلك؟
1: وتعرفها بالأنواع المختلفة من مجففات الشعر.
0: هذا يجعل شعرك ناعماً أملس. وهذا نوع يعطي شعرك بريقاً.
1: وتام تسأل
2: إيكرا ديسكا؟
0: يا بكم؟
1: تنظر أياكا في بطاقة الأسعار، ولكن كل ما هو مكتوب هو أن سعره مخفض.
0: مكتوب أن هناك تخفيضاً. لنسأل.
1: تام تسأل بائعاً.
0: عذراً. بكم مجفف الشعر هذا؟
1: فيجيب البائع.
3: 9900 ين.
0: ب9900 ين.
1: فتندهش تام وتقول
2: تكسغيماس.
0: نعم، إنه غال بشكل زائد.
1: تمكنت تام من السؤال عن سعر مجفف الشعر، ولكن للأسف كان يفوق ميزانيتها.
0: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي بكم مجفف الشعر هذا؟
2: このドライヤーはいくらですか؟
0: إذا عرفتم هذه العبارة، فسيمكنكم السؤال عن أسعار الأشياء. إليكم أولاً معاني الكلمات في العبارة.
4: كونو
0: يعني هذا، ويضاف إلى الاسم كما أن نقول هذا الشيء.
4: دورايا
0: هو مجفف الشعر. كونو دورايا يعني هذا المجفف.
4: و
0: هو حرف مساعد يضاف إلى الموضوع الرئيسي للجملة.
4: إيكرا
0: يعني بكم. أهم نقطة في درس اليوم هي أن السؤال عن الثمن يكون باستخدام العبارة
4: إيكورا ديسكا،
0: أي بكم.
1: ما علينا إلا أن نشير إلى الشيء ونقول إيكورا ديسكا.
0: نعم، كما يمكن أن نستخدم أدوات الإشارة التي تعلمناها في الدرس السابق، وهي ثلاثة أنواع: هذا وذاك وذلك.
4: كوري سوري أري.
0: نستخدم إحدى هذه الكلمات ونقول
4: これはいくらですか؟
0: بكم هذا؟ وعندما نضيف أدوات الإشارة هذه إلى أسماء ليكون المعنى هذا الشيء، هذا المجفف على سبيل المثال، نحول
4: これそれあれ
0: إلى
4: このそのあの
0: ونضيفها إلى الأسماء.
1: وكما جاء في العبارة الرئيسية بكم هذا المجفف، يعني كونو دورايا وإيكورا ديسكا.
0: كونو دورايا وإيكورا ديسكا.
1: والآن استمعوا إلى العبارات التالية ورددوا.
4: إيكورا ديسكا. كونو دورايا وإيكورا ديسكا.
0: تعالوا نستمع إلى بعض الأمثلة الأخرى للسؤال عن الأسعار في المتاجر.
5: س すみません。この炊飯器はいくらですか？
6: 8700円です。800円です。

0: قال عن ثمن سماعة أذن معروضة في مكان عال بالمتجر: إنه شيء بعيد عنكم وعن البائع في نفس الوقت، لذا نستخدم أداة الإشارة
1: أنو أنو
0: مضافة إلى الاسم، والاسم هنا هو سماعة الأذن أو
1: إياهون إياهون.
2: سميません، أنو إياهون وا إكرا ديسكا؟ すみません。あのイヤホンはいくらですか？
0: في حوار اليوم ورد عدد وقد ذكر كسعر للسلعة. تعالوا نتعلم الأعداد الكبيرة، الأعداد حتى عشرة تعلمناها في درس سابق. أولاً العشرات: 20، 30، 40 إلى آخره. أذكر عدداً من 2 إلى 9 وأضيف بعده أي عشرة.
3: أي لذكر العدد 20 نقول أولاً ني أي 2 ونضيف إليه جو ونقول ني جو.
0: إليكم العشرات من 10 إلى 90.
1: جو ني جو سان جو يون جو غو جو روك جو نانا جو هات جو كيو جو.
0: والآن المئات: مئة يعني
1: ياك.
0: وكما فعلنا في العشرات نذكر عدداً من 2 إلى 9 ونضيف بعده
1: ياك.
3: مئتان هو ني ثم ياك، إذن ني ياك
0: ني ياك. ولكن النطق يختلف في بعض الأعداد: 300 يعني
1: 300
0: و 600 يعني
1: 600
0: و 800 يعني
1: 800
0: وألف يعني
1: سن.
0: ولكن توجد هنا أيضا أعداد تغير النطق: 3000 يعني
1: سانزن
0: وثمانية ألاف يعني
1: هاسن.
0: وعند قراءة عدد كبير نبدأ بالأكبر ثم الذي يليه وصولا إلى الأصغر. مثلا العدد 1234 هو
1: سن 234.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
4: تكسان أري ماس نه. سغوي ديشو. كوري وا سارا سارا هيا. كوري وا تسيا غا ديرو تايب. هي. إيكرا ديسكا؟ سيل تي كايتي آرو. كيتي ميو. سميماسن. كونو درايا وا إيكرا ديسكا؟
5: 9900 円です。
4: え、高すぎます。
6: 春さんの知恵袋。
3: والآن مع فقرة حقيبة نصائح هاروسان. اليوم نتحدث عن النقود في اليابان.
0: الأوراق النقدية في اليابان أربعة أنواع: ورقة 1000 ين وورقة 2000 ين وورقة 5000 ين وورقة 10000 ين. ولكن ورقة 2000 ين لا تكاد تكون متداولة. أما القطع المعدنية فهناك 6 فئات، هي ين واحد وخمسة ينات وعشرة ينات وخمسون ينا ومائة ين وخمسمائة ين. وكثيراً ما تستخدم هذه النقود المعدنية خاصة في ماكينات البيع التي تكثر في الشوارع اليابانية. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
3: في الحلقة القادمة ستذهب تام إلى أساكوسا، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين الرابع من مايو أيار عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة، تاكايتشي تجري محادثات مع نظيرها الأسترالي. إيران تقول إن الولايات المتحدة ردت على اقتراحها الجديد. 7 أعضاء في منظمة أوبيك بلس يعتزمون زيادة الإنتاج بعد انسحاب الإمارات. تفاصيل الأنباء من طوكيو. أجرت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي محادثات مع نظيرها الأسترالي أنتوني ألبانيزي يوم الاثنين، وعقدت القمة في العاصمة الأسترالية كامبرا عقب مراسم أقيمت في البرلمان الأسترالي للترحيب بالزعيمة اليابانية. وقالت تاكايتشي في بداية المحادثات إن الوضع الدولي أصبح أكثر تعقيدا وخطورة، وأضافت أنها لهذا السبب لطالما شددت على أهمية التعاون بين الدول ذات التوجهات المشابهة، ووصفت أستراليا بأنها في طليعة هذا التعاون. وأضافت كايتشي أنها تأمل أن تلعب اليابان وأستراليا دورا رائدا في تحقيق الاستقرار الإقليمي في ظل الرؤية المحدثة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة. أعلنت إيران أن الولايات المتحدة ردت على أحدث مقترحاتها لإنهاء النزاع الدائر. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أجرى أو قد أبدى موقفا سلبيا تجاه هذا المقترح في وقت سابق. ونقل الإعلام الإيراني الرسمي يوم الأحد عن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي قوله إن الولايات المتحدة قدمت الرد عبر باكستان التي تلعب دور الوسيط، ويجري حاليا مراجعة الرد. وذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية المرتبطة بالحرس الثوري في وقت سابق أن إيران قدمت اقتراحا من 14 نقطة، وورد أن المقترح يشمل ضمانات بعدم الاعتداء ورفع الحصار البحري وإنشاء آليات جديدة لمضيق هرمز. وكتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت أنه سيراجع الاقتراح قريبا، لكنه لا يتصور أنه سيكون مقبولا. وكان ترامب أشار في وقت سابق إلى أن الخيار العسكري لن يستبعد. وردا على سؤال حول إمكانية استئناف الولايات المتحدة ضرباتها العسكرية، قال ترامب إنه لا يريد التعليق، وأضاف إذا أساءوا التصرف، إذا ارتكبوا خطأ ما، لكن في الوقت الراهن سنرى، لكن هذا احتمال وارد. أعلنت 7 دول أعضاء في مجموعة أوبيك بلس المنتجة للنفط أنها ستزيد حصتها الإنتاجية اليومية بأكثر من 180 ألف برميل في يونيو حزيران. ويأتي هذا القرار عقب انسحاب الإمارات العربية المتحدة من المجموعة. وأصدرت الدول بما فيها السعودية وروسيا بيانا يوم الأحد عقب اجتماع عبر الإنترنت أعلنت فيه عزمها رفع حصة الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يوميا. وكانت الإمارات العربية المتحدة أعلنت أنها ستنسحب يوم الجمعة من منظمة الدول المصدرة للنفط أوبيك وكذلك أوبيك بلس، ولم تشارك في اجتماع يوم الأحد. وحددت المجموعة زيادة قدرها 206 ألاف برميل يوميا لشهر مايو أيار. وأكدت الدول 7 أنها ستواصل مراقبة وتقييم أوضاع السوق عن كثب. ولا تزال شحنات النفط عبر مضيق هرمز مقيدة، ويعتقد أن زيادة الإنتاج تأتي استجابة لاحتمالية فتح المضيق.

أكد وزراء المالية ومحافظ البنوك المركزية في اليابان والصين وكوريا الجنوبية وأعضاء رابطة دول شنوب شرق آسيا أهمية الوحدة والتعاون الإقليميين في خضم الصراع الإيراني. وأصدر المسؤولون بيانا مشتركا بهذا الشأن في اجتماع عقد في سمرقند بأوزبكستان يوم الأحد. وترأست وزيرة المالية اليابانية كاتاياما ساتسوكي الاجتماع بالاشتراك مع ممثل أو ممثل الفلبين. وأكدت في بداية الاجتماع على أن التنسيق الإقليمي بات أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط بالنزاع في الشرق الأوسط. وأفاد المشاركون بأنهم أعربوا عن قلقهم إزاء تسارع التضخم بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام واستمرار الصراع ومخاطر التباطؤ الاقتصادية. وشرح ممثل اليابان إطار الدعم المالي الجديد الذي أعلنته اليابان في أبريل نيسان للدول الآسيوية لمساعدتها في شراء النفط الخام والمنتجات البترولية. وأكد المشاركون في البيان المشترك على أهمية الحفاظ على التعددية وتعزيز الوحدة والتعاون الإقليميين. وأكدت وزيرة المالية اليابانية كاتاياما ساتسوكي في مؤتمر صحفي على الأهمية البالغة للتعاون الإقليمي، وأضافت أن الدول بحاجة أيضا إلى تعديل هياكلها من خلال تنويع سلاسل التوريد والتحول في قطاع الطاقة. وأعربت عن اعتقادها بأن المشاركين تمكنوا من التوصل إلى فهم مشترك بينهم كدول آسيوية. قال وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو إن طوكيو تسعى إلى تحقيق السلام وتفعيل دورة نمو حميدة في القارة الأفريقية في إطار سياسة محدثة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة التي دعت إليها رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي. وألقى موتيجي خطابا حول سياسة اليابان تجاه أفريقيا في ندوة عقدت في العاصمة الكينية نيروبي يوم الأحد. وأشار الوزير إلى النسخة المحدثة من سياسة منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة التي أعلنتها تاكايتشي يوم السبت، وتحدث عن ضرورة تعزيز استقلالية الدول وقدرتها على الصمود للحفاظ على النظام الدولي وتعزيزه. وقال إن اليابان ستقدم الدعم والتعاون اللازمين في جميع المجالات. وقال موتيجي إن طوكيو تركز على الجهود المبذولة لتعزيز الأساس الاقتصادي الجديد لعصر الذكاء الاصطناعي والبيانات بما يتماشى مع تغيرات العصر. هذا وجدد وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو دعوته لنظيره الإيراني لتمكين السفن المتبقية في الخليج العربي من المرور بأمان عبر مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن. وأثناء زيارته لكينيا الواقعة في شرق أفريقيا، أجرى موتيجي اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في وقت مبكر من صباح الأحد بتوقيت اليابان. وجاءت هذه المحادثات بناء على طلب إيران واستمرت نحو 20 دقيقة، وتعد هذه خامس محادثة هاتفية بين الوزيرين منذ شهر مارس أذار. مستمعينا، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين الرابع من مايو أيار عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة، تاكايتشي تجري محادثات مع نظيرها الأسترالي. إيران تقول إن الولايات المتحدة ردت على اقتراحها الجديد. 7 أعضاء في منظمة أوبيك بلس يعتزمون زيادة الإنتاج بعد انسحاب الإمارات. تفاصيل الأنباء من طوكيو. أجرت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي محادثات مع نظيرها الأسترالي أنتوني ألبانيزي يوم الاثنين، وعقدت القمة في العاصمة الأسترالية كامبرا عقب مراسم أقيمت في البرلمان الأسترالي للترحيب بالزعيمة اليابانية. وقالت تاكايتشي في بداية المحادثات إن الوضع الدولي أصبح أكثر تعقيدا وخطورة، وأضافت أنها لهذا السبب لطالما شددت على أهمية التعاون بين الدول ذات التوجهات المشابهة، ووصفت أستراليا بأنها في طليعة هذا التعاون. وأضافت كايتشي أنها تأمل أن تلعب اليابان وأستراليا دورا رائدا في تحقيق الاستقرار الإقليمي في ظل الرؤية المحدثة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة. أعلنت إيران أن الولايات المتحدة ردت على أحدث مقترحاتها لإنهاء النزاع الدائر. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أجرى أو قد أبدى موقفا سلبيا تجاه هذا المقترح في وقت سابق. ونقل الإعلام الإيراني الرسمي يوم الأحد عن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي قوله إن الولايات المتحدة قدمت الرد عبر باكستان التي تلعب دور الوسيط، ويجري حاليا مراجعة الرد. وذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية المرتبطة بالحرس الثوري في وقت سابق أن إيران قدمت اقتراحا من 14 نقطة، وورد أن المقترح يشمل ضمانات بعدم الاعتداء ورفع الحصار البحري وإنشاء آلية جديدة لمضيق هرمز. وكتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت أنه سيراجع الاقتراح قريبا، لكنه لا يتصور أنه سيكون مقبولا. وكان ترامب أشار في وقت سابق إلى أن الخيار العسكري لن يستبعد. وردا على سؤال حول إمكانية استئناف الولايات المتحدة ضرباتها العسكرية، قال ترامب إنه لا يريد التعليق، وأضاف إذا أساءوا التصرف، إذا ارتكبوا خطأ ما، لكن في الوقت الراهن سنرى، لكن هذا احتمال وارد. أعلنت 7 دول أعضاء في مجموعة أوبيك بلس المنتجة للنفط أنها ستزيد حصتها الإنتاجية اليومية بأكثر من 180 ألف برميل في يونيو حزيران. ويأتي هذا القرار عقب انسحاب الإمارات العربية المتحدة من المجموعة. وأصدرت الدول بما فيها السعودية وروسيا بيانا يوم الأحد عقب اجتماع عبر الإنترنت أعلنت فيه عزمها رفع حصة الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يوميا. وكانت الإمارات العربية المتحدة أعلنت أنها ستنسحب يوم الجمعة من منظمة الدول المصدرة للنفط أوبيك وكذلك أوبيك بلس، ولم تشارك في اجتماع يوم الأحد. وحددت المجموعة زيادة قدرها 206 ألاف برميل يوميا لشهر مايو أيار. وأكدت الدول 7 أنها ستواصل مراقبة وتقييم أوضاع السوق عن كثب. ولا تزال شحنات النفط عبر مضيق هرمز مقيدة، ويعتقد أن زيادة الإنتاج تأتي استجابة لاحتمالية فتح المضيق.

أكد وزراء المالية ومحافظ البنوك المركزية في اليابان والصين وكوريا الجنوبية وأعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا أهمية الوحدة والتعاون الإقليميين في خضم الصراع الإيراني. وأصدر المسؤولون بيانا مشتركا بهذا الشأن في اجتماع عقد في سمرقند بأوزبكستان يوم الأحد. وترأست وزيرة المالية اليابانية كاتاياما ساتسوكي الاجتماع بالاشتراك مع ممثل أو ممثل الفلبين، وأكدت في بداية الاجتماع على أن التنسيق الإقليمي بات أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط بالنزاع في الشرق الأوسط. وأفاد المشاركون بأنهم أعربوا عن قلقهم إزاء تسارع التضخم بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام واستمرار الصراع ومخاطر التباطؤ الاقتصادية. وشرح ممثل اليابان إطار الدعم المالي الجديد الذي أعلنته اليابان في أبريل نيسان للدول الآسيوية لمساعدتها في شراء النفط الخام والمنتجات البترولية. وأكد المشاركون في البيان المشترك على أهمية الحفاظ على التعددية وتعزيز الوحدة والتعاون الإقليميين. وأكدت وزيرة المالية اليابانية كاتاياما ساتسوكي في مؤتمر صحفي على الأهمية البالغة للتعاون الإقليمي، وأضافت أن الدول بحاجة أيضا إلى تعديل هياكلها من خلال تنويع سلاسل التوريد والتحول في قطاع الطاقة. وأعربت عن اعتقادها بأن المشاركين تمكنوا من التوصل إلى فهم مشترك بينهم كدول آسيوية. قال وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو إن طوكيو تسعى إلى تحقيق السلام وتفعيل دورة نمو حميدة في القارة الأفريقية في إطار سياسة محدثة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة التي دعت إليها رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي. وألقى موتيجي خطابا حول سياسة اليابان تجاه أفريقيا في ندوة عقدت في العاصمة الكينية نيروبي يوم الأحد. وأشار الوزير إلى النسخة المحدثة من سياسة منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة التي أعلنتها تاكايتشي يوم السبت، وتحدث عن ضرورة تعزيز استقلالية الدول وقدرتها على الصمود للحفاظ على النظام الدولي وتعزيزه. وقال إن اليابان ستقدم الدعم والتعاون اللازمين في جميع المجالات. وقال موتيجي إن طوكيو تركز على الجهود المبذولة لتعزيز الأساس الاقتصادي الجديد لعصر الذكاء الاصطناعي والبيانات بما يتماشى مع تغيرات العصر. هذا وجدد وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو دعوته لنظيره الإيراني لتمكين السفن المتبقية في الخليج العربي من المرور بأمان عبر مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن. وأثناء زيارته لكينيا الواقعة في شرق أفريقيا، أجرى موتيجي اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في وقت مبكر من صباح الأحد بتوقيت اليابان. وجاءت هذه المحادثات بناء على طلب إيران واستمرت نحو 20 دقيقة. وتعد هذه خامس محادثة هاتفية بين الوزيرين منذ شهر مارس أذار. مستمعينا، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس العاشر
0: ونتعلم كيفية السؤال عن الأسعار.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي الآن في محل لبيع الأدوات المنزلية الكهربائية مع صديقتها أياكا بغرض شراء جهاز لتجفيف الشعر.
0: تعالوا نستمع إلى حوار الدرس العاشر.
2: これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
3: 9900
2: 円です。え、高すぎます。إليكم
0: المعاني.
1: تندهش تام من كثرة وتنوع مجففات الشعر المباعة في المحل.
0: يوجد الكثير، أي الكثير من مجففات الشعر.
1: وتقول أياكا
0: مدهش، أليس كذلك؟
1: وتعرفها بالأنواع المختلفة من مجففات الشعر.
0: هذا يجعل شعرك ناعماً أملس. وهذا نوع يعطي شعرك بريقاً.
1: وتام تسأل
2: إكرا ديسكا؟
0: يا بكم؟
1: تنظر أياكا في بطاقة الأسعار، ولكن كل ما هو مكتوب هو أن سعره مخفض.
2: سيرو تكايتارو.
0: مكتوب أن هناك تخفيضا.
2: كيتميو.
0: لنسأل.
1: تام تسأل بائعا.
2: سميماسين.
0: عذرا.
2: كونو درايا وا إكرا ديسكا؟
0: بكم مجفف الشعر هذا؟
1: فيجيب البائع
3: 9900 ين.
0: ب9900 ين.
1: فتندهش تام وتقول
2: تكاسغيماسو.
0: نعم، إنه غال بشكل زائد.
1: تمكنت تام من السؤال عن سعر مجفف الشعر، ولكن للأسف كان يفوق ميزانيتها.
0: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي بكم مجفف الشعر هذا؟
2: كونو درايا وا إكرا ديسكا؟
0: إذا عرفتم هذه العبارة فسيمكنكم السؤال عن أسعار الأشياء. إليكم أولاً معاني الكلمات في العبارة.
4: كونو
0: يعني هذا، ويضاف إلى الاسم كما أن نقول هذا الشيء.
4: درايا
0: هو مجفف الشعر. كونو درايا يعني هذا المجفف.
4: و
0: هو حرف مساعد يضاف إلى الموضوع الرئيسي للجملة.
4: إكرا
0: يعني بكم. أهم نقطة في درس اليوم هي أن السؤال عن الثمن يكون باستخدام العبارة
4: إكرا ديسكا،
0: أي بكم.
1: ما علينا إلا أن نشير إلى الشيء ونقول إكرا ديسكا.
0: نعم، كما يمكن أن نستخدم أدوات الإشارة التي تعلمناها في الدرس السابق، وهي ثلاثة أنواع: هذا وذاك وذلك.
4: كوري سوري أري.
0: نستخدم إحدى هذه الكلمات ونقول
4: これはいくらですか؟
0: بكم هذا؟ وعندما نضيف أدوات الإشارة هذه إلى أسماء ليكون المعنى هذا الشيء، هذا المجفف على سبيل المثال، نحول
4: これ それ あれ
0: إلى
4: このそのあの
0: ونضيفها إلى الأسماء.
1: وكما جاء في العبارة الرئيسية بكم هذا المجفف، يعني كونو دورايا وإكورا ديسكا.
0: كونو دورايا وإكورا ديسكا.
1: والآن استمعوا إلى العبارات التالية ورددوا.
4: إكورا ديسكا. كونو دورايا وإكورا ديسكا.
0: تعالوا نستمع إلى بعض الأمثلة الأخرى للسؤال عن الأسعار في المتاجر.
5: س
4: すみません。この炊飯器はいくらですか？
5: 8700円です。
0: إليكم المعاني.
4: すみません。
1: عذراً.
4: この炊飯器はいくらですか？
1: بكم قدر الأرز الكهربائي هذا؟
4: 炊飯器。
0: هو القدر الكهربائي لطهو الأرز آلياً.
5: 8700円です。
1: 8700円。
0: إن هي العملة اليابانية. لنفترض أنكم تريدون السؤال عن ثمن سماعة أذن معروضة في مكان عال بالمتجر. إنه شيء بعيد عنكم وعن البائع في نفس الوقت. لذا نستخدم أداة الإشارة.
4: أنو. أنو.
0: مضافة إلى الاسم. والاسم هنا هو سماعة الأذن أو
4: إياهون. إياهون.
6: すみません。あのイヤホンはいくらですか？すみません。あのイヤホンはいくらですか？
0: في حوار اليوم ورد عدد وقد ذكر كسعر للسلعة. تعالوا نتعلم الأعداد الكبيرة. الأعداد حتى 10 تعلمناها في درس سابق. أولاً العشرات 20، 30، 40 إلى آخره. أذكر عدداً من 2 إلى 9 وأضيف بعده
4: 10
0: أي 10.
1: أي لذكر العدد 20 نقول أولاً ني أي 2 ونضيف إليه جو ونقول ني جو.
0: إليكم العشرات من 10 إلى 90.
4: 10 20 30 40 50 60 70 80 90.
0: والآن المئات. 100 يعني
4: 100.
0: وكما فعلنا في العشرات نذكر عددا من 2 إلى 9 ونضيف بعده
4: 100.
1: 200 هو ني ثم 100 إذن 200.
0: ولكن النطق يختلف في بعض الأعداد. 300 يعني
4: 300
0: و600 يعني
4: 600
0: و800 يعني
4: 800
0: و1000 يعني
4: 1000.
0: ولكن توجد هنا أيضا أعداد تغير النطق. 3000 يعني
4: 3000
0: و8000 يعني
4: 8000.
0: وعند قراءة عدد كبير نبدأ بالأكبر ثم الذي يليه وصولا إلى الأصغر. مثلا العدد 1234 هو
4: 1234.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
7: تكسان أريمسنة
8: سغوي ديشو كوري وا سارا سارا هيا كوري وا تسيا غادر تايب.
7: いくらですか？
8: セールって書いてある。聞いてみよう。
7: すみません、このドライヤーはいくらですか？
3: 9900円です。
7: え、高すぎます。
9: ハルさんの知恵袋。
1: والآن مع فقرة حقيبة نصائح هاروسان. اليوم نتحدث عن النقود في اليابان.
0: الأوراق النقدية في اليابان 4 أنواع: ورقة 1000 ين، وورقة 2000 ين، وورقة 5000 ين، وورقة 10000 ين. ولكن ورقة 2000 ين لا تكاد تكون متداولة. أما القطع المعدنية فهناك 6 فئات، هي ين واحد وخمسة ينات وعشرة ينات وخمسون ينا ومائة ين وخمسمائة ين. وكثيرا ما تستخدم هذه النقود المعدنية خاصة في ماكينات البيع التي تكثر في الشوارع اليابانية. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة ستذهب تام إلى أساكوسا، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين الرابع من مايو أيار عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: تاكايتشي تجري محادثات مع نظيرها الأسترالي، إيران تقول إن الولايات المتحدة ردت على اقتراحها الجديد، 7 أعضاء في منظمة أوبيك بلس يعتزمون زيادة الإنتاج بعد انسحاب الإمارات. تفاصيل الأنباء من طوكيو. أجرت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي محادثات مع نظيرها الأسترالي أنتوني ألبانيزي يوم الاثنين، وعقدت القمة في العاصمة الأسترالية كامبرا عقب مراسم أقيمت في البرلمان الأسترالي للترحيب بالزعيمة اليابانية. وقالت تاكايتشي في بداية المحادثات إن الوضع الدولي أصبح أكثر تعقيدا وخطورة، وأضافت أنها لهذا السبب لطالما شددت على أهمية التعاون بين الدول ذات التوجهات المشابهة، ووصفت أستراليا بأنها في طليعة هذا التعاون. وأضافت كايتشي أنها تأمل أن تلعب اليابان وأستراليا دورا رائدا في تحقيق الاستقرار الإقليمي في ظل الرؤية المحدثة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة. أعلنت إيران أن الولايات المتحدة ردت على أحدث مقترحاتها لإنهاء النزاع الدائر، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أجرى أو قد أبدى موقفا سلبيا تجاه هذا المقترح في وقت سابق. ونقل الإعلام الإيراني الرسمي يوم الأحد عن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي قوله إن الولايات المتحدة قدمت الرد عبر باكستان التي تلعب دور الوسيط، ويجري حاليا مراجعة الرد. وذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية المرتبطة بالحرس الثوري في وقت سابق أن إيران قدمت اقتراحا من 14 نقطة، وورد أن المقترح يشمل ضمانات بعدم الاعتداء ورفع الحصار البحري وإنشاء آلية جديدة لمضيق هرمز. وكتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت أنه سيراجع الاقتراح قريبا لكنه لا يتصور أنه سيكون مقبولا. وكان ترامب أشار في وقت سابق إلى أن الخيار العسكري لن يستبعد. وردا على سؤال حول إمكانية استئناف الولايات المتحدة ضرباتها العسكرية، قال ترامب إنه لا يريد التعليق، وأضاف: إذا أساءوا التصرف، إذا ارتكبوا خطأ ما، لكن في الوقت الراهن سنرى، لكن هذا احتمال وارد. أعلنت 7 دول أعضاء في مجموعة أوبيك بلس المنتجة للنفط أنها ستزيد حصتها الإنتاجية اليومية بأكثر من 180 ألف برميل في يونيو حزيران. ويأتي هذا القرار عقب انسحاب الإمارات العربية المتحدة من المجموعة. وأصدرت الدول بما فيها السعودية وروسيا بيانا يوم الأحد عقب اجتماع عبر الإنترنت أعلنت فيه عزمها رفع حصة الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يوميا. وكانت الإمارات العربية المتحدة أعلنت أنها ستنسحب يوم الجمعة من منظمة الدول المصدرة للنفط أوبيك وكذلك أوبيك بلس، ولم تشارك في اجتماع يوم الأحد. وحددت المجموعة زيادة قدرها 206 ألاف برميل يوميا لشهر مايو أيار، وأكدت الدول 7 أنها ستواصل مراقبة وتقييم أوضاع السوق عن كثب. ولا تزال شحنات النفط عبر مضيق هرمز مقيدة، ويعتقد أن زيادة الإنتاج تأتي استجابة لاحتمالية فتح المضيق.

أكد وزراء المالية ومحافظ البنوك المركزية في اليابان والصين وكوريا الجنوبية وأعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا أهمية الوحدة والتعاون الإقليميين في خضم الصراع الإيراني. وأصدر المسؤولون بيانا مشتركا بهذا الشأن في اجتماع عقد في سمرقند بأوزبكستان يوم الأحد. وترأست وزيرة المالية اليابانية كاتاياما ساتسوكي الاجتماع بالاشتراك مع ممثل أو ممثل الفلبين. وأكدت في بداية الاجتماع على أن التنسيق الإقليمي بات أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط بالنزاع في الشرق الأوسط. وأفاد المشاركون بأنهم أعربوا عن قلقهم إزاء تسارع التضخم بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام واستمرار الصراع ومخاطر التباطؤ الاقتصادي. وشرح ممثل اليابان إطار الدعم المالي الجديد الذي أعلنته اليابان في أبريل نيسان للدول الآسيوية لمساعدتها في شراء النفط الخام والمنتجات البترولية. وأكد المشاركون في البيان المشترك على أهمية الحفاظ على التعددية وتعزيز الوحدة والتعاون الإقليميين. وأكدت وزيرة المالية اليابانية كاتاياما ساتسوكي في مؤتمر صحفي على الأهمية البالغة للتعاون الإقليمي، وأضافت أن الدول بحاجة أيضا إلى تعديل هياكلها من خلال تنويع سلاسل التوريد والتحول في قطاع الطاقة. وأعربت عن اعتقادها بأن المشاركين تمكنوا من التوصل إلى فهم مشترك بينهم كدول آسيوية. قال وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو إن طوكيو تسعى إلى تحقيق السلام وتفعيل دورة نمو حميدة في القارة الأفريقية في إطار سياسة محدثة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة التي دعت إليها رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي. وألقى موتيجي خطابا حول سياسة اليابان تجاه أفريقيا في ندوة عقدت في العاصمة الكينية نيروبي يوم الأحد. وأشار الوزير إلى النسخة المحدثة من سياسة منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة التي أعلنتها تاكايتشي يوم السبت، وتحدث عن ضرورة تعزيز استقلالية الدول وقدرتها على الصمود للحفاظ على النظام الدولي وتعزيزه. وقال إن اليابان ستقدم الدعم والتعاون اللازمين في جميع المجالات. وقال موتيجي إن طوكيو تركز على الجهود المبذولة لتعزيز الأساس الاقتصادي الجديد لعصر الذكاء الاصطناعي والبيانات بما يتماشى مع تغيرات العصر. هذا وجدد وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو دعوته لنظيره الإيراني لتمكين السفن المتبقية في الخليج العربي من المرور بأمان عبر مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن. وأثناء زيارته لكينيا الواقعة في شرق أفريقيا، أجرى موتيجي اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في وقت مبكر من صباح الأحد بتوقيت اليابان. وجاءت هذه المحادثات بناء على طلب إيران واستمرت نحو 20 دقيقة. وتعد هذه خامس محادثة هاتفية بين الوزيرين منذ شهر مارس أذار. مستمعينا، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: مينا سان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس العاشر
0: ونتعلم كيفية السؤال عن الأسعار.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي الآن في محل لبيع الأدوات المنزلية الكهربائية مع صديقتها أياكا بغرض شراء جهاز لتجفيف الشعر.
0: تعالوا نستمع إلى حوار الدرس العاشر.
2: これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
3: 9900
2: 円です。え、高すぎます。إليكم
0: المعاني.
1: تندهش تام من كثرة وتنوع مجففات الشعر المباعة في المحل.
0: يوجد الكثير، أي الكثير من مجففات الشعر.
1: وتقول أياكا
0: مدهش، أليس كذلك؟
1: وتعرفها بالأنواع المختلفة من مجففات الشعر.
0: هذا يجعل شعرك ناعماً أملس. وهذا نوع يعطي شعرك بريقاً.
1: وتام تسأل
0: بكم؟
1: تنظر أياكا في بطاقة الأسعار، ولكن كل ما هو مكتوب هو أن سعره مخفض.
0: مكتوب أن هناك تخفيضاً. لنسأل.
1: تام تسأل بائعاً
0: عذراً، بكم مجفف الشعر هذا؟
1: فيجيب البائع
3: 9900 ين です.
0: ب9900 ين.
1: فتندهش تام وتقول
2: تكاسغيماس.
0: نعم، إنه غال بشكل زائد.
1: تمكنت تام من السؤال عن سعر مجفف الشعر، ولكن للأسف كان يفوق ميزانيتها.
0: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي بكم مجفف الشعر هذا؟ إذا عرفتم هذه العبارة فسيمكنكم السؤال عن أسعار الأشياء. إليكم أولاً معاني الكلمات في العبارة.
4: كونو
0: يعني هذا، ويضاف إلى الاسم كما أن نقول هذا الشيء.
4: دورايا
0: هو مجفف الشعر. كونو دورايا يعني هذا المجفف.
4: و
0: هو حرف مساعد يضاف إلى الموضوع الرئيسي للجملة.
4: إيكورا
0: يعني بكم. أهم نقطة في درس اليوم هي أن السؤال عن الثمن يكون باستخدام العبارة
4: إيكورا ديسكا،
0: أي بكم.
1: ما علينا إلا أن نشير إلى الشيء ونقول إيكورا ديسكا.
0: نعم، كما يمكن أن نستخدم أدوات الإشارة التي تعلمناها في الدرس السابق، وهي ثلاثة أنواع: هذا وذاك وذلك.
4: كوري سوري أري.
0: نستخدم إحدى هذه الكلمات ونقول
4: これはいくらですか؟
0: بكم هذا؟ وعندما نضيف أدوات الإشارة هذه إلى أسماء ليكون المعنى هذا الشيء، هذا المجفف على سبيل المثال، نحول
4: これそれあれ
0: إلى
4: このそのあの
0: ونضيفها إلى الأسماء.
1: وكما جاء في العبارة الرئيسية بكم هذا المجفف يعني كونو دورايا وإيكورا ديسكا.
0: كونو دورايا وإيكورا ديسكا.
1: والآن استمعوا إلى العبارات التالية ورددوا.
4: إيكورا ديسكا. كونو دورايا وإيكورا ديسكا.
0: تعالوا نستمع إلى بعض الأمثلة الأخرى للسؤال عن الأسعار في المتاجر.
5: س
2: すみません。この炊飯器はいくらですか？
5: 8700円です。
6: إليكم المعاني.
2: すみません。
1: عذراً.
2: この炊飯器はいくらですか？
1: بكم قدر الأرز الكهربائي هذا؟
4: 炊飯器。
6: هو القدر الكهربائي لطهو الأرز آلياً.
5: 8700円です。
1: 8700 ين.
6: إن هي العملة اليابانية. لنفترض أنكم تريدون السؤال عن ثمن سماعة أذن معروضة في مكان عال بالمتجر. إنه شيء بعيد عنكم وعن البائع في نفس الوقت. لذا نستخدم أداة الإشارة.
4: أنو. أنو.
6: مضافة إلى الاسم. والاسم هنا هو سماعة الأذن أو
4: إياهون. إياهون.
7: سميません. あのイヤホンはいくらですか？すみません。あのイヤホンはいくらですか？
6: في حوار اليوم ورد عدد وقد ذكر كسعر للسلعة. تعالوا نتعلم الأعداد الكبيرة. الأعداد حتى 10 تعلمناها في درس سابق. أولاً العشرات 20 30 40 إلى آخره. اذكروا عدداً من 2 إلى 9 وأضيفوا بعده
4: 10
6: أي 10.
1: أي لذكر العدد 20 نقول أولاً ني أي 2 ونضيف إليه جو ونقول ني جو.
6: إليكم العشرات من 10 إلى 90.
4: 10 20 30 40 50 60 70 80 90.
6: والآن المئات. مئة يعني
4: 100.
6: وكما فعلنا في العشرات نذكر عددا من 2 إلى 9 ونضيف بعده
4: 100.
1: 200 هو ني ثم 100. إذن 200.
6: 200. ولكن النطق يختلف في بعض الأعداد. 300 يعني
4: 300
6: و600 يعني
4: 600
6: و800 يعني
4: 800
6: و1000 يعني
4: 1000.
6: ولكن توجد هنا أيضا أعداد تغير النطق. 3000 يعني
4: 3000
6: و8000 يعني
4: 8000.
6: وعند قراءة عدد كبير نبدأ بالأكبر ثم الذي يليه وصولا إلى الأصغر. مثلا العدد 1234 هو
4: 1234.
6: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
8: تكسان ありますね。
9: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。
8: へえ、いくらですか？
9: セールって書いてある。聞いてみよう。
8: すみません。このドライヤーはいくらですか？
3: 9900円です。
8: え、高すぎます。
10: ハルさんの知恵袋。
1: والآن مع فقرة حقيبة نصائح هاروسان. اليوم نتحدث عن النقود في اليابان.
6: الأوراق النقدية في اليابان 4 أنواع: ورقة 1000 ين، وورقة 2000 ين، وورقة 5000 ين، وورقة 10000 ين. ولكن ورقة 2000 ين لا تكاد تكون متداولة. أما القطع المعدنية فهناك 6 فئات، هي ين واحد وخمسة ينات وعشرة ينات وخمسون ينا ومائة ين وخمسمائة ين. وكثيراً ما تستخدم هذه النقود المعدنية خاصة في ماكينات البيع التي تكثر في الشوارع اليابانية. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة ستذهب تام إلى أساكوسا، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين الرابع من مايو أيار عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة، تاكايتشي تجري محادثات مع نظيرها الأسترالي. إيران تقول إن الولايات المتحدة ردت على اقتراحها الجديد. 7 أعضاء في منظمة أوبيك بلس يعتزمون زيادة الإنتاج بعد انسحاب الإمارات. تفاصيل الأنباء من طوكيو. أجرت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي محادثات مع نظيرها الأسترالي أنتوني ألبانيزي يوم الاثنين، وعقدت القمة في العاصمة الأسترالية كامبرا عقب مراسم أقيمت في البرلمان الأسترالي للترحيب بالزعيمة اليابانية. وقالت تاكايتشي في بداية المحادثات إن الوضع الدولي أصبح أكثر تعقيدا وخطورة، وأضافت أنها لهذا السبب لطالما شددت على أهمية التعاون بين الدول ذات التوجهات المشابهة، ووصفت أستراليا بأنها في طليعة هذا التعاون. وأضافت كايتشي أنها تأمل أن تلعب اليابان وأستراليا دورا رائدا في تحقيق الاستقرار الإقليمي في ظل الرؤية المحدثة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة. أعلنت إيران أن الولايات المتحدة ردت على أحدث مقترحاتها لإنهاء النزاع الدائر. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أجرى أو قد أبدى موقفا سلبيا تجاه هذا المقترح في وقت سابق. ونقل الإعلام الإيراني الرسمي يوم الأحد عن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي قوله إن الولايات المتحدة قدمت الرد عبر باكستان التي تلعب دور الوسيط، ويجري حاليا مراجعة الرد. وذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية المرتبطة بالحرس الثوري في وقت سابق أن إيران قدمت اقتراحا من 14 نقطة، وورد أن المقترح يشمل ضمانات بعدم الاعتداء ورفع الحصار البحري وإنشاء آلية جديدة لمضيق هرمز. وكتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت أنه سيراجع الاقتراح قريبا لكنه لا يتصور أنه سيكون مقبولا. وكان ترامب أشار في وقت سابق إلى أن الخيار العسكري لن يستبعد. وردا على سؤال حول إمكانية استئناف الولايات المتحدة ضرباتها العسكرية، قال ترامب إنه لا يريد التعليق، وأضاف إذا أساءوا التصرف، إذا ارتكبوا خطأ ما، لكن في الوقت الراهن سنرى، لكن هذا احتمال وارد. أعلنت 7 دول أعضاء في مجموعة أوبيك بلس المنتجة للنفط أنها ستزيد حصتها الإنتاجية اليومية بأكثر من 180 ألف برميل في يونيو حزيران. ويأتي هذا القرار عقب انسحاب الإمارات العربية المتحدة من المجموعة. وأصدرت الدول بما فيها السعودية وروسيا بيانا يوم الأحد عقب اجتماع عبر الإنترنت أعلنت فيه عزمها رفع حصة الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يوميا. وكانت الإمارات العربية المتحدة أعلنت أنها ستنسحب يوم الجمعة من منظمة الدول المصدرة للنفط أوبيك وكذلك أوبيك بلس، ولم تشارك في اجتماع يوم الأحد. وحددت المجموعة زيادة قدرها 206 ألاف برميل يوميا لشهر مايو أيار. وأكدت الدول 7 أنها ستواصل مراقبة وتقييم أوضاع السوق عن كثب. ولا تزال شحنات النفط عبر مضيق هرمز مقيدة، ويعتقد أن زيادة الإنتاج تأتي استجابة لاحتمالية فتح المضيق.

أكد وزراء المالية ومحافظ البنوك المركزية في اليابان والصين وكوريا الجنوبية وأعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا أهمية الوحدة والتعاون الإقليميين في خضم الصراع الإيراني. وأصدر المسؤولون بيانا مشتركا بهذا الشأن في اجتماع عقد في سمرقند بأوزبكستان يوم الأحد. وترأست وزيرة المالية اليابانية كاتاياما ساتسوكي الاجتماع بالاشتراك مع ممثل أو ممثل الفلبين، وأكدت في بداية الاجتماع على أن التنسيق الإقليمي بات أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط بالنزاع في الشرق الأوسط. وأفاد المشاركون بأنهم أعربوا عن قلقهم إزاء تسارع التضخم بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام واستمرار الصراع ومخاطر التباطؤ الاقتصادية. وشرح ممثل اليابان إطار الدعم المالي الجديد الذي أعلنته اليابان في أبريل نيسان للدول الآسيوية لمساعدتها في شراء النفط الخام والمنتجات البترولية. وأكد المشاركون في البيان المشترك على أهمية الحفاظ على التعددية وتعزيز الوحدة والتعاون الإقليميين. وأكدت وزيرة المالية اليابانية كاتاياما ساتسوكي في مؤتمر صحفي على الأهمية البالغة للتعاون الإقليمي، وأضافت أن الدول بحاجة أيضا إلى تعديل هياكلها من خلال تنويع سلاسل التوريد والتحول في قطاع الطاقة. وأعربت عن اعتقادها بأن المشاركين تمكنوا من التوصل إلى فهم مشترك بينهم كدول آسيوية. قال وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو إن طوكيو تسعى إلى تحقيق السلام وتفعيل دورة نمو حميدة في القارة الأفريقية في إطار سياسة محدثة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة التي دعت إليها رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي. وألقى موتيجي خطابا حول سياسة اليابان تجاه أفريقيا في ندوة عقدت في العاصمة الكينية نيروبي يوم الأحد. وأشار الوزير إلى النسخة المحدثة من سياسة منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة التي أعلنتها تاكايتشي يوم السبت، وتحدث عن ضرورة تعزيز استقلالية الدول وقدرتها على الصمود للحفاظ على النظام الدولي وتعزيزه. وقال إن اليابان ستقدم الدعم والتعاون اللازمين في جميع المجالات. وقال موتيجي إن طوكيو تركز على الجهود المبذولة لتعزيز الأساس الاقتصادي الجديد لعصر الذكاء الاصطناعي والبيانات بما يتماشى مع تغيرات العصر. هذا وجدد وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو دعوته لنظيره الإيراني لتمكين السفن المتبقية في الخليج العربي من المرور بأمان عبر مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن. وأثناء زيارته لكينيا الواقعة في شرق أفريقيا، أجرى موتيجي اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في وقت مبكر من صباح الأحد بتوقيت اليابان. وجاءت هذه المحادثات بناء على طلب إيران واستمرت نحو 20 دقيقة. وتعد هذه خامس محادثة هاتفية بين الوزيرين منذ شهر مارس آذار. مستمعينا، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس العاشر
0: ونتعلم كيفية السؤال عن الأسعار.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي الآن في محل لبيع الأدوات المنزلية الكهربائية مع صديقتها أياكا بغرض شراء جهاز لتجفيف الشعر.
0: تعالوا نستمع إلى حوار الدرس العاشر.
2: これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
3: 9900円です。
2: え、高すぎます。
0: إليكم المعاني.
1: تندهش تام من كثرة وتنوع مجففات الشعر المباعة في المحل.
0: يوجد الكثير، أي الكثير من مجففات الشعر.
1: وتقول أياكا
0: مدهش، أليس كذلك؟
1: وتعرفها بالأنواع المختلفة من مجففات الشعر.
0: هذا يجعل شعرك ناعماً أملس. وهذا نوع يعطي شعرك بريقاً.
1: وتام تسأل
2: إكرا ديسكا؟
0: يا بكم؟
1: تنظر أياكا في بطاقة الأسعار، ولكن كل ما هو مكتوب هو أن سعره مخفض.
0: مكتوب أن هناك تخفيضاً. لنسأل.
1: تام تسأل بائعاً.
0: عذراً.
2: このドライヤーはいくらですか؟
0: بكم مجفف الشعر هذا؟
1: فيجيب البائع.
3: 9900円です.
0: ب9900円.
1: فتندهش تام وتقول.
0: نعم، إنه غال بشكل زائد.
1: تمكنت تام من السؤال عن سعر مجفف الشعر، ولكن للأسف كان يفوق ميزانيتها.
0: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي بكم مجفف الشعر هذا؟
2: このドライヤーはいくらですか؟
0: إذا عرفتم هذه العبارة فسيمكنكم السؤال عن أسعار الأشياء. إليكم أولاً معاني الكلمات في العبارة.
4: كونو
0: يعني هذا، ويضاف إلى الاسم كما أن نقول هذا الشيء.
4: دورايا
0: هو مجفف الشعر. كونو دورايا يعني هذا المجفف.
4: و
0: هو حرف مساعد يضاف إلى الموضوع الرئيسي للجملة.
4: إيكرا
0: يعني بكم. أهم نقطة في درس اليوم هي أن السؤال عن الثمن يكون باستخدام العبارة
4: إيكرا ديسكا،
0: أي بكم.
1: ما علينا إلا أن نشير إلى الشيء ونقول إيكرا ديسكا.
0: نعم، كما يمكن أن نستخدم أدوات الإشارة التي تعلمناها في الدرس السابق، وهي ثلاثة أنواع: هذا وذاك وذلك.
4: كوري سوري أري.
0: نستخدم إحدى هذه الكلمات ونقول
4: これはいくらですか؟
0: بكم هذا؟ وعندما نضيف أدوات الإشارة هذه إلى أسماء ليكون المعنى هذا الشيء، هذا المجفف على سبيل المثال، نحول
4: これ、それ、あれ
0: إلى
4: この、その、あの
0: ونضيفها إلى الأسماء.
1: وكما جاء في العبارة الرئيسية بكم هذا المجفف يعني كونو دورايا وإيكورا ديسكا.
0: كونو دورايا وإيكورا ديسكا.
1: والآن استمعوا إلى العبارات التالية ورددوا.
4: إيكورا ديسكا. كونو دورايا وإيكورا ديسكا.
0: تعالوا نستمع إلى بعض الأمثلة الأخرى للسؤال عن الأسعار في المتاجر.
5: س
4: すみません。この炊飯器はいくらですか？
5: 8700円です。
0: إليكم المعاني.
4: すみません。
1: عذراً.
4: この炊飯器はいくらですか？
1: بكم قدر الأرز الكهربائي هذا؟
4: 炊飯器。
0: هو القدر الكهربائي لطهو الأرز آلياً.
5: 8700円です。
1: 8700 ين.
0: إن. هي العملة اليابانية. لنفترض أنكم تريدون السؤال عن ثمن سماعة أذن معروضة في مكان عال بالمتجر. إنه شيء بعيد عنكم وعن البائع في نفس الوقت. لذا نستخدم أداة الإشارة
4: أنو. أنو.
0: مضافة إلى الاسم. والاسم هنا هو سماعة الأذن أو
4: إياهون. إياهون.
2: すみません。あのイヤホンはいくらですか？すみません。あのイヤホンはいくらですか？
0: في حوار اليوم ورد عدد وقد ذكر كسعر للسلعة. تعالوا نتعلم الأعداد الكبيرة. الأعداد حتى 10 تعلمناها في درس سابق. أولاً العشرات 20، 30، 40 إلى آخره. أذكر عدداً من 2 إلى 9 وأضيف بعده
4: 10
0: أي 10.
1: أي لذكر العدد 20 نقول أولاً ني أي 2 ونضيف إليه جو ونقول ني جو.
0: إليكم العشرات من 10 إلى 90.
4: 10 20 30 40 50 60 70 80 90.
0: والآن المئات. 100 يعني
4: 100.
0: وكما فعلنا في العشرات نذكر عددا من 2 إلى 9 ونضيف بعده
4: 100.
1: 200 هو ني ثم 100 إذن 200.
0: 200. ولكن النطق يختلف في بعض الأعداد. 300 يعني
4: 300
0: و600 يعني
4: 600
0: و800 يعني
4: 800
0: و1000 يعني
4: 1000.
0: ولكن توجد هنا أيضا أعداد تغير النطق. 3000 يعني
4: 3000
0: و8000 يعني
4: 8000.
0: وعند قراءة عدد كبير نبدأ بالأكبر ثم الذي يليه وصولا إلى الأصغر. مثلا العدد 1234 هو
4: 1234.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: たくさんありますね。すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
3: 9900円です。
2: え、高すぎます。
6: ハルさんの知恵袋。
1: والآن مع فقرة حقيبة نصائح هاروسان. اليوم نتحدث عن النقود في اليابان.
0: الأوراق النقدية في اليابان 4 أنواع: ورقة 1000 ين وورقة 2000 ين وورقة 5000 ين وورقة 10000 ين. ولكن ورقة 2000 ين لا تكاد تكون متداولة. أما القطع المعدنية فهناك 6 فئات: هي ين واحد وخمسة ينات وعشرة ينات وخمسون ينا ومائة ين وخمسمائة ين. وكثيرا ما تستخدم هذه النقود المعدنية خاصة في ماكينات البيع التي تكثر في الشوارع اليابانية. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة ستذهب تام إلى أساكوسا، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين الرابع من مايو أيار عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة، تاكايتشي تجري محادثات مع نظيرها الأسترالي. إيران تقول إن الولايات المتحدة ردت على اقتراحها الجديد. 7 أعضاء في منظمة أوبيك بلس يعتزمون زيادة الإنتاج بعد انسحاب الإمارات. تفاصيل الأنباء من طوكيو. أجرت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي محادثات مع نظيرها الأسترالي أنتوني ألبانيزي يوم الاثنين، وعقدت القمة في العاصمة الأسترالية كامبرا عقب مراسم أقيمت في البرلمان الأسترالي للترحيب بالزعيمة اليابانية. وقالت تاكايتشي في بداية المحادثات إن الوضع الدولي أصبح أكثر تعقيدا وخطورة، وأضافت أنها لهذا السبب لطالما شددت على أهمية التعاون بين الدول ذات التوجهات المشابهة، ووصفت أستراليا بأنها في طليعة هذا التعاون. وأضافت تاكايتشي أنها تأمل أن تلعب اليابان وأستراليا دورا رائدا في تحقيق الاستقرار الإقليمي في ظل الرؤية المحدثة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة. أعلنت إيران أن الولايات المتحدة ردت على أحدث مقترحاتها لإنهاء النزاع الدائر. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أجرى أو قد أبدى موقفا سلبيا تجاه هذا المقترح في وقت سابق. ونقل الإعلام الإيراني الرسمي يوم الأحد عن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي قوله إن الولايات المتحدة قدمت الرد عبر باكستان التي تلعب دور الوسيط، ويجري حاليا مراجعة الرد. وذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية المرتبطة بالحرس الثوري في وقت سابق أن إيران قدمت اقتراحا من 14 نقطة، وورد أن المقترح يشمل ضمانات بعدم الاعتداء ورفع الحصار البحري وإنشاء آلية جديدة لمضيق هرمز. وكتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت أنه سيراجع الاقتراح قريبا، لكنه لا يتصور أنه سيكون مقبولا. وكان ترامب أشار في وقت سابق إلى أن الخيار العسكري لن يستبعد. وردا على سؤال حول إمكانية استئناف الولايات المتحدة ضرباتها العسكرية، قال ترامب إنه لا يريد التعليق، وأضاف إذا أساءوا التصرف، إذا ارتكبوا خطأ ما، لكن في الوقت الراهن سنرى، لكن هذا احتمال وارد. أعلنت 7 دول أعضاء في مجموعة أوبيك بلس المنتجة للنفط أنها ستزيد حصتها الإنتاجية اليومية بأكثر من 180 ألف برميل في يونيو حزيران. ويأتي هذا القرار عقب انسحاب الإمارات العربية المتحدة من المجموعة. وأصدرت الدول بما فيها السعودية وروسيا بيانا يوم الأحد عقب اجتماع عبر الإنترنت أعلنت فيه عزمها رفع حصة الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يوميا. وكانت الإمارات العربية المتحدة أعلنت أنها ستنسحب يوم الجمعة من منظمة الدول المصدرة للنفط أوبيك وكذلك أوبيك بلس، ولم تشارك في اجتماع يوم الأحد. وحددت المجموعة زيادة قدرها 206 ألاف برميل يوميا لشهر مايو أيار. وأكدت الدول 7 أنها ستواصل مراقبة وتقييم أوضاع السوق عن كثب. ولا تزال شحنات النفط عبر مضيق هرمز مقيدة، ويعتقد أن زيادة الإنتاج تأتي استجابة لاحتمالية فتح المضيق.

أكد وزراء المالية ومحافظ البنوك المركزية في اليابان والصين وكوريا الجنوبية وأعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا أهمية الوحدة والتعاون الإقليميين في خضم الصراع الإيراني. وأصدر المسؤولون بيانا مشتركا بهذا الشأن في اجتماع عقد في سمرقند بأوزبكستان يوم الأحد. وترأست وزيرة المالية اليابانية كاتاياما ساتسوكي الاجتماع بالاشتراك مع ممثل أو ممثل الفلبين، وأكدت في بداية الاجتماع على أن التنسيق الإقليمي بات أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط بالنزاع في الشرق الأوسط. وأفاد المشاركون بأنهم أعربوا عن قلقهم إزاء تسارع التضخم بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام واستمرار الصراع ومخاطر التباطؤ الاقتصادية. وشرح ممثل اليابان إطار الدعم المالي الجديد الذي أعلنته اليابان في أبريل نيسان للدول الآسيوية لمساعدتها في شراء النفط الخام والمنتجات البترولية. وأكد المشاركون في البيان المشترك على أهمية الحفاظ على التعددية وتعزيز الوحدة والتعاون الإقليميين. وأكدت وزيرة المالية اليابانية كاتاياما ساتسوكي في مؤتمر صحفي على الأهمية البالغة للتعاون الإقليمي، وأضافت أن الدول بحاجة أيضا إلى تعديل هياكلها من خلال تنويع سلاسل التوريد والتحول في قطاع الطاقة. وأعربت عن اعتقادها بأن المشاركين تمكنوا من التوصل إلى فهم مشترك بينهم كدول آسيوية. قال وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو إن طوكيو تسعى إلى تحقيق السلام وتفعيل دورة نمو حميدة في القارة الأفريقية في إطار سياسة محدثة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة التي دعت إليها رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي. وألقى موتيجي خطابا حول سياسة اليابان تجاه أفريقيا في ندوة عقدت في العاصمة الكينية نيروبي يوم الأحد. وأشار الوزير إلى النسخة المحدثة من سياسة منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة التي أعلنتها تاكايتشي يوم السبت، وتحدث عن ضرورة تعزيز استقلالية الدول وقدرتها على الصمود للحفاظ على النظام الدولي وتعزيزه. وقال إن اليابان ستقدم الدعم والتعاون اللازمين في جميع المجالات. وقال موتيجي إن طوكيو تركز على الجهود المبذولة لتعزيز الأساس الاقتصادي الجديد لعصر الذكاء الاصطناعي والبيانات بما يتماشى مع تغيرات العصر. هذا وجدد وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو دعوته لنظيره الإيراني لتمكين السفن المتبقية في الخليج العربي من المرور بأمان عبر مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن. وأثناء زيارته لكينيا الواقعة في شرق أفريقيا، أجرى موتيجي اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في وقت مبكر من صباح الأحد بتوقيت اليابان. وجاءت هذه المحادثات بناء على طلب إيران واستمرت نحو 20 دقيقة، وتعد هذه خامس محادثة هاتفية بين الوزيرين منذ شهر مارس أذار. مستمعينا، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس العاشر
0: ونتعلم كيفية السؤال عن الأسعار.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي الآن في محل لبيع الأدوات المنزلية الكهربائية مع صديقتها أياكا بغرض شراء جهاز لتجفيف الشعر.
0: تعالوا نستمع إلى حوار الدرس العاشر.
2: これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
3: 9900円です。
2: え、高すぎます。
0: إليكم المعاني.
1: تندهش تام من كثرة وتنوع مجففات الشعر المباعة في المحل.
0: يوجد الكثير، أي الكثير من مجففات الشعر.
1: وتقول أياكا
0: مدهش، أليس كذلك؟
1: وتعرفها بالأنواع المختلفة من مجففات الشعر.
0: هذا يجعل شعرك ناعماً أملس. وهذا نوع يعطي شعرك بريقاً.
1: وتام تسأل
2: إكرا ديسكا؟
0: يا بكم؟
1: تنظر أياكا في بطاقة الأسعار، ولكن كل ما هو مكتوب هو أن سعره مخفض.
2: سيرو تكايتارو.
0: مكتوب أن هناك تخفيضا.
2: كيتي ميو.
0: لنسأل.
1: تام تسأل بائعا.
2: سميماسين.
0: عذرا.
2: كونو درايا وا إيكرا ديسكا؟
0: بكم مجفف الشعر هذا؟
1: فيجيب البائع.
3: 9900 ين ديس.
0: 9900 ين.
1: فتندهش تام وتقول
0: نعم، إنه غال بشكل زائد.
1: تمكنت تام من السؤال عن سعر مجفف الشعر، ولكن للأسف كان يفوق ميزانيتها.
0: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي بكم مجفف الشعر هذا؟
2: このドライヤーはいくらですか؟
0: إذا عرفتم هذه العبارة فسيمكنكم السؤال عن أسعار الأشياء. إليكم أولاً معاني الكلمات في العبارة.
4: كونو
0: يعني هذا، ويضاف إلى الاسم كما أن نقول هذا الشيء.
4: دورايا
0: هو مجفف الشعر. كونو دورايا يعني هذا المجفف.
4: و
0: هو حرف مساعد يضاف إلى الموضوع الرئيسي للجملة.
4: إيكورا
0: يعني بكم. أهم نقطة في درس اليوم هي أن السؤال عن الثمن يكون باستخدام العبارة
4: إيكورا ديسكا،
0: أي بكم.
1: ما علينا إلا أن نشير إلى الشيء ونقول إيكورا ديسكا.
0: نعم، كما يمكن أن نستخدم أدوات الإشارة التي تعلمناها في الدرس السابق، وهي ثلاثة أنواع: هذا وذاك وذلك.
4: كوري سوري أري.
0: نستخدم إحدى هذه الكلمات ونقول
4: これはいくらですか؟
0: بكم هذا؟ وعندما نضيف أدوات الإشارة هذه إلى أسماء ليكون المعنى هذا الشيء، هذا المجفف على سبيل المثال، نحول
4: これそれあれ
0: إلى
4: このそのあの
0: ونضيفها إلى الأسماء.
1: وكما جاء في العبارة الرئيسية بكم هذا المجفف، يعني كونو دورايا وإيكورا ديسكا.
0: كونو دورايا وإيكورا ديسكا.
1: والآن استمعوا إلى العبارات التالية ورددوا.
4: إيكورا ديسكا. كونو دورايا وإيكورا ديسكا.
0: تعالوا نستمع إلى بعض الأمثلة الأخرى للسؤال عن الأسعار في المتاجر.
4: س
5: すみません。この炊飯器はいくらですか？
6: 8700円です。
7: إليكم المعاني.
5: すみません。
1: عذراً.
5: この炊飯器はいくらですか？
1: بكم قدر الأرز الكهربائي هذا؟
4: 炊飯器。
7: هو القدر الكهربائي لطهو الأرز آلياً.
6: 8700円です。
1: 8700 ين.
7: إن. هي العملة اليابانية. لنفترض أنكم تريدون السؤال عن ثمن سماعة أذن معروضة في مكان عال بالمتجر. إنه شيء بعيد عنكم وعن البائع في نفس الوقت. لذا نستخدم أداة الإشارة.
4: أنو. أنو.
7: مضافة إلى الاسم. والاسم هنا هو سماعة الأذن أو
4: إياهون. إياهون.
2: すみません。あのイヤホンはいくらですか？すみません。あのイヤホンはいくらですか？
7: في حوار اليوم ورد عدد وقد ذكر كسعر للسلعة. تعالوا نتعلم الأعداد الكبيرة. الأعداد حتى 10 تعلمناها في درس سابق. أولاً العشرات 20 30 40 إلى آخره. أذكر عدداً من 2 إلى 9 وأضيف بعده
4: 10
7: أي 10.
1: أي لذكر العدد 20 نقول أولاً ني أي 2 ونضيف إليه جو ونقول ني جو.
7: إليكم العشرات من 10 إلى 90.
4: 10 20 30 40 50 60 70 80 90.
7: والآن المئات. 100 يعني
4: 100.
7: وكما فعلنا في العشرات نذكر عددا من 2 إلى 9 ونضيف بعده
4: 100.
1: 200 هو ني ثم 100. إذن 200.
7: 200. ولكن النطق يختلف في بعض الأعداد. 300 يعني
4: 300
7: و600 يعني
4: 600
7: و800 يعني
4: 800
7: و1000 يعني
4: 1000.
7: ولكن توجد هنا أيضا أعداد تغير النطق. 3000 يعني
4: 3000
7: و8000 يعني
4: 8000.
7: وعند قراءة عدد كبير نبدأ بالأكبر ثم الذي يليه وصولا إلى الأصغر. مثلا العدد 1234 هو
4: 1234.
7: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: تكسان أريمسن سغوي ديشو. كوري وا سارا سارا هيا. كوري وا تسيا غادير تايب. へー、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません、このドライヤーはいくらですか？
3: 9900円です。
2: え、高すぎます。
8: ハルさんの知恵袋。
1: والآن مع فقرة حقيبة نصائح هاروسان. اليوم نتحدث عن النقود في اليابان.
7: الأوراق النقدية في اليابان 4 أنواع: ورقة 1000 ين وورقة 2000 ين وورقة 5000 ين وورقة 10000 ين. ولكن ورقة الألفي لا تكاد تكون متداولة. أما القطع المعدنية فهناك 6 فئات: هي ين واحد وخمسة ينات وعشرة ينات وخمسون ينا ومائة ين وخمسمائة ين. وكثيرا ما تستخدم هذه النقود المعدنية خاصة في ماكينات البيع التي تكثر في الشوارع اليابانية. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة ستذهب تام إلى أساكوسا، فكونوا معنا.